0: motionless people, like statues, often with strange postures, catatonic.
1: الراديو بتلاقيه بتشتري كاسيت بتلاقيه، فما بيرحلش عنه، هو بيسافر، انما هو موجود، موجود بفنه وسيظل موجود يعني.